0: المستوطنين استغلوا فرصة إعلان الحرب وبلشوا ينفذوا في كل المخططات القديمة اللي هم ما قدروا يعملوها قبل. فعشان هيك هم مستغلين الفرصة بحيث إنهم يعملوا واقع جديد على وحقائق جديدة على الأرض، وبالتالي بيسرقوا الأراضي. وفي نفس الوقت يعني هو موضوع القتل هو هذا في الأيديولوجية عندهم، يعني إنه القتل سهل.
1: الفكرة الحين إنه هنا كيف بدنا نعزل يعني في نهاية صمود الناس، أو كيف بدنا نساعد الناس في تواجدهم في البيوت وفي أرضهم. يعني إحنا الحين فترة يعني تقريبا الاحتلال قاعد بيعزل فينا يوم عن يوم و...
0: فأهم شيء المتابعة زي ما حكينا. في عندنا عائلات بتعاني كثير، اللي هي زي عائلة دار عيسى، حج عيسى، هاي كلها يعني عائلات بحاجة تعزيز بحيث إن يكون في عندهم الضامنين اللي كمان يساعدوهم في إنه نوعا ما يخففوا من اعتداءات المستوطنين عليهم، وما يكونوا ضحية إنهم يطلعوا من أرضهم ومن بيوتهم.
2: استهداف مباشر هو خلاص يعني ما فيش فيها إنه كل الخوف على لحظة، خصوصا بعد اللي صار مع زكريا، يعني الواحد صار كثير
0: وانتو مستهدفين بدرجة أولى، وانتو معروفين على مستوى حيث انه انتو بأسماءكم معروفين، بأشكالكم، بسيارات، كل اشي معروفين للمستوطنين وللجيش. فإحنا قدر الإمكان انه قديش الفترة هاي ان نفوت الفرصة عليهم، بحيث انه يعني ما نعطيهم اي مبرر للقتل. اللي صار مع زكريا يعني فعلا هو مثال قوي جدا، بحيث انه وضح قديش انه هاي هذول المستوطنين متعطشين للقتل.

0: We're going now to visit Zakaria Al-Adara, my cousin, who was recently out from the hospital after spending 82 days inside the hospital, inside the ICU. So let's see.
1: تصير الوضع شو تحط محطم بعدين 5 كيلو زايد شو شوي شوي على هونك تعال تبرد
2: اسمع اصلا ثقيل خلص
1: من مره ظل محافظ على الوزن المثالي هي في الم؟
2: مش الم ولا تعرف تنام ليش نوم ما مثل درجة تشوف محل الرصاص نفس الشيء مشكلة هي أحسن محل الرصاص هذه كانت يعني مضخيت كانت تقريبا 9×9 يعني هيك كانت 9 سم × 9 سم كبد قمو كله البنكرياس قال لا مش كله البنكرياس شالوا الجهة بس
1: المضرر
2: قمو
1: سالش مع الشرطة مع
2: الحامي
1: مع المستوطن فيش غير إجراء مجال ممر بسحب من البارودي
3: الشرطة معروف لديه
2: أخذوه وأخذوا السلاح بس رأوا يعني قبل ما يوقف محامي اكتفوا انه يعطوه تحذير ويغلوا سلاح يعني شو قديش انه حاول يقتل بني ادم بس اكتفوا بالتحذير ياخذ سلاح
3: باثناء تقديم الشهاده لما طلبوا الشهود صار المترجم يحكي مع المحقق قدام سال
0: What happened to Zakaria was not easy for me. The criminal who attacked him and shot him are still free and not facing any consequences.
1: Honestly, I feel scared.
4: We are having more and more scary settlers with more and more guns that can end our life in any second. We all have been in such a situation that we feel it's the end. This has limited a lot of our work and our activism, but still trying the best I can.

0: the settlers now in Rakhiz are trying to siege land, and we are moving there to see the situation.
1: شو صار؟
2: سلامات.
1: شو صار؟
2: يروم يراد لهم بيجي ساعة يروم بركبوا في مسيح شايف؟
1: وين وصلوا؟
2: يروم مسلم عند ترى شخص عاد فوق.
1: طب شو والله شيك يعني ولا شو؟
2: والله نهود مركبوا شيك واللي يراهم من فوق بلش مواصير مواصير شايفين؟ نزلوا حادر في الارض وحطوا هنا وحطوا هنا.
1: طب تخرف فوق شوف اطلع.
2: يلا.
1: اركب.
3: ماشي. سلام عليك، كيف حالك؟ كيف؟
4: أنا أول ما أجوا بقى يحسوا كان قلتوا دير بالك كان في زيتون شاف ابعد لغاية وقت ابعد لغاية ولا هو لو بده يدخل ساعة بيدخل لها شو طلع قال
1: شو قالوك شو ما قلتش معاهم
5: أكيد نحن نحط نفس
4: ما أجوش علي

0: هون اذا هي ما بوشيمش كان فرن متعمدين بوشيمش هي ولد مات مدينة سعيد جانا بتعمود لكحته دايما دايما بوشيم شو سنين متعمد سنين الكبار في اسرائيل הנה אני שמח לכל הנאצים ועוזריהם עם מחשימה
1: בואו יאללה
2: like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
3: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.

0: I'm really afraid now to face a settler who have like a gun. And the settlers are everywhere, the armor everywhere, preventing anyone to move. Even to move, to document what's going on, it's really a risk.
1: شو
2: عارفين؟ شو بنحافظ؟ ايوه. بدك تروح تنام في صفاي صح؟
1: اه.
2: بنروح معك.
1: طيب مش.
3: ليش صرت تنام في صفاي؟
1: احنا نوع المستوطنين بحوشوا.
2: شو بيجوا عليك في الليل؟
1: ها بحوشوا بيجوا بيجوا في الليل.
2: شو بيصووا؟
1: ليه يقول غنمات تنزل المرة الأول بخذوه.
2: باخذ الغنم؟
1: باخذ الغنم اخذ 6 رؤوس منين؟
2: ضربوا الاولاد؟
1: اه والله ضربوا عيسى.
2: عيسى؟
1: اه والله ضربوا عيسى.
0: I feel helpless, but even documenting their life is really important because there's many people around the world they don't know even about what these people are facing. دلال لا تشتغل انت عشان بس نسوي فيديو صغير عن ال سلامات دلال. تقدر تحكي لنا عن شو صار معكم بعد فتره الحرب هاي؟
4: اللي صار انه بلشوا اعتداءات المستوطنين علينا من 28 اكتوبر، فاستمرنا على الوضع هذا لحد الان، فبننتقل على خربة.